0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: محمد.
1: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

حسن عبادته لربي معبود سبحانه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بدائما أبدا الحمد لله الله أكبر.

صدق القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الدعاء ليس على

0: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحلم لهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Ama. Berikutnya giliran santriwan Ozil Rahawarin. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastajiru anna ilaikum ija rajatum ilaihim.

0: وسجر الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى
1: ثم تردون
0: إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: الله
0: سيحلفون بالله لكم
1: إذا انقلبتم إليهم
0: لتردوا عنهم فأعرضون عنهم إنهم
1: رجس
0: إنهم رجس وما هم جهنم
1: جزاء بما

0: بهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك
1: سكن لهم
0: والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو
1: jangan dari hahwal, coba ulang dari
0: alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa yakhuzus sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب
1: والشهادة
0: فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى.

0: أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهرون والله يحب المتطهرين.
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل
2: يا كريم.
1: Baik pendengar sekalian, itu tadi Rizal, berikutnya adalah santriwan Hafiz.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس
1: بنيانه
3: ربه في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان

0: بين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم
1: لأواه حليم
0: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم
1: تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya adalah santriwan Yusron.
2: Samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir laqad

قد عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله

لهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم زمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة

0: الناس لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
1: تقبل الله.

0: الْجِلْزَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
1: مُتَّقِينَ
0: مُتَّقِينَ وَإِذَا مَا

0: الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم.
1: ألف لام.